0: our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوك بفن ولون وباو باي تي أتواجي لين باتي أتي لواك ولا تي أليانا أدولون وباو أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوك بفن ولون وبا أوليلي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي ولون وبالو an fa oro wa an fi le olohun oba oba ala lowo ile ise wa adaba 88.9 fm olohun oba maji o tuka laile bi o ba tuka bere latori gm to fi kari gbugbu awon osise ibe olohun oba ma doro eni kokan waru ilu wa nilu ondo state olohun oba maji o daru ti o ba daru olohun ma doro ti wa daru nbe orile ide wa nigerian olohun maji o daru ola la ilaha illallah muni mojisa ilo woro yi olohun ya robi dakun je nle ji to la robi olohun dakun je nle ji